قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين

لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

لووا رؤوسهم ورأيتهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.

0: ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

حتى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين

وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق

0: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

المنافقون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسلموا

يعلمون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا

البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها

الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو

0: وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا

0: Al Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk show bersama Al Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al Iman TV.
1: As'alu ahla dzikir fala yus'al ayy ahad wa innama yus'al al-ulama.
2: Fatwa ulama.
3: Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati, abnai wa banati. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه الكلمة التي هي الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعرفوا هذه الكلمة، فلا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إلا إذا نطق بهذه الكلمة وعلم معناها واعتقد مقتضاها. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فإذا نطق المسلم هذه الكلمة وجب عليه أن لا يصرف العبادة إلا لله وحده لا شريك له. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة لكفار قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعبدون الشمس وكانوا يعبدون القمر وكانوا يعبدون كثيرا من المعبودات، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا إلها واحدا. قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أجعل المعبودين معبودا واحدا. فأبوا وأنكروا أن يجعلوا العبادة لله وحده لا شريك له. وكما يجب على المسلم أن يعرف أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، يجب عليه أن يعرف معنى العبادة التي يفرد الله تعالى بها. فالعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومن ذلك الدعاء. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله ولا أن يستغيث بغير الله. قال سبحانه عن الذين يدعون غيره إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا يسمعه، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.

الهمة العالية في حياة الإنسان مهمة جدا. ذكر من ترجم للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه اتفق هو ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي أن يسافروا إلى صنعاء، حيث هناك عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدث، أن يذهبوا إليه ليسمعوا منه الحديث. فاتفقوا على أن يخرجوا من بغداد إلى صنعاء لسماع الحديث من عبد الرزاق، ولكن قالوا نحج بيت الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك ننطلق إلى اليمن. وقدر الله تبارك وتعالى لما ذهبوا إلى الحج وإذا عبد الرزاق قد حج تلك السنة، فلقيه يحيى بن معين عند المقام فجاء وسلم عليه وفرح فرحا كثيرا، قال كنا سنذهب إليك في اليمن لنسمع منك الحديث، وقد أتى بك الله جل وعلا إلى مكة، فمتى تعيدنا حتى نسمع منك؟ قال غدا. فذهب يحيى بن معين فرحا إلى أحمد بن حنبل، قال أتدري إن الله تبارك وتعالى قد يسر لنا أمورا؟ قال وما ذاك؟ قال ألسنا كنا سنذهب إلى عبد الرزاق في اليمن؟ قال نعم. قال عبد الرزاق موجود في الحج، وأخذت منه موعدا وغدا سيحدثنا. فقال له أحمد وما نصنع بنيتنا؟ قال ماذا؟ قال وما نصنع بنيتنا، احنا نوينا أن نزوره، نوينا أن نشد الرحال لطلب العلم. قال وما نصنع بنيتنا؟ ارجع اذهب إليه فاعتذر منه وقل سنأتيك بصنعاء إن شاء الله تعالى. وفعلا ذهب يحيى بن معين واعتذر من عبد الرزاق، قال نأتيك هناك والعلم يؤتى. وفعلا سافر أحمد ويحيى بن معين إلى صنعاء وطلب العلم، وجلس سنوات في اليمن يطلب العلم. رحم الله أئمتنا كيف كانوا حريصين على طلب العلم وعلى ثبات نياتهم، همة عالية.

فعمل الخير بالجوارح من أجل الشكر على النعم، والتباعد عن الشر شكر على النعم. وقد قال وقد فهم السلف رضوان الله عليهم ذلك. قال أبو هارون: دخلت على أبي حازم فقلت له: يرحمك الله، ما شكر العينين؟ ما شكر العينين؟ فقال: إذا رأيت بهما خيرا ذكرته، وإذا رأيت بهما شرا سترته. قال: قلت: فما شكر الأذنين؟ قال: إذا سمعت بهما خيرا حفظته، وإذا سمعت بهما شرا نسيته. ففهم السلف الصالح أن شكر النعم من أجله وأرقى صوره أن يكون بالعمل. وجاء عن مالك بن نصلة قال: قلت يا رسول الله، الرجل أمر به فلا يقريني أو فلا يقريني ولا يضيفني فيمر بي هو، أفأجزيه؟ يعني يقول الرجل أمر به في الطريق فلا يكرمني ولا يقريني ولا ينزلني ضيفا فيمر هو بي مرة، أفأجزيه كما فعل فلا أقريه ولا أضيفه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقره. قال: ورآني رث الثياب فقال: هل لك من مال؟ قلت: من كل المال قد أعطاني الله، من الإبل والغنم. فقال صلى الله عليه وسلم: فليرى عليك. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني.

بالنسبة لقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع ملك الموت، يقول المازري رحمه الله تعالى: ولا ينكرها إلا أهل البدع. يعني هذه بإجماع أهل السنة أنها وقعت، والحديث الصحيحين، وأهل السنة لا يردون حديث النبي الصحيح صلوات ربي وسلامه. ولكن توجيه هذه القصة، البعض أنكرها، توجيه هذه القصة أن ملك الموت في السابق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الناس على صورة رجل، ما يأتي على صورته الحقيقية، وإنما على صورة رجل. وموسى عليه الصلاة والسلام أعداؤه كثر يريدون قتله وإيذائه، فجاءه رجل صورة رجل، جاءه رجل قال: أنا ملك الموت لأقبض روحك. يعني أنت الآن لو جاءك واحد وقال لك أنا ملك الموت لأقبض روحك، شو تسوي له؟ يقول له أهلا وسهلا، عرفت؟ فموسى ظن أنه من البشر وأنه يريد أن يعتدي عليه، يريد أن يقتله، فقال: أنا ملك الموت جئت لأقبض روحك. فلكمه موسى عليه الصلاة والسلام، ضربه، فقع عينه. ملك الموت أدبا مع موسى عليه الصلاة والسلام لم يتصرف، لم يتصرف، لأن هذا ليس رجلا عاديا، هذا كليم الله صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى الله يريد أن يقول الله ماذا أفعل. فرجع الموت، ملك الموت إلى ربه تبارك وتعالى، قال: أرسلتني إلى موسى وفعل كذا وكذا، فرد الله له عينه التي هي البشرية، صورة بشرية، أعاده كما كان لأنه ملك أصلا. فرجع إلى موسى مرة ثانية، وإذا كأنه لم يضرب، فقال: أنا ملك الموت جئتك من ربك، ويقول لك ربك: ضع يدك على ظهر ثور، ولك بكل شعرة أصابتها يدك سنة. هنا موسى أيقن أن هذا فعلا ملك الموت حقيقة، وليس كما ظن موسى في أول الأمر. فقال له موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت، يعني لو عشت ما عشت آخرها الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. قال: فالآن إذن، فقبض روحه. قصة واضحة جدا يعني، ولا ينكرها إلا من كان في قلبه دغل كما يقول أهل العلم. نعم.

0: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي شعشعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir saja terjadi suatu zaman, harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil. Dia pergi menghindar dengan membawa agamanya disebabkan takut terkena fitnah.

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

من الأحاديث الصحيحة النبوية إنما الأعمال بالنيات عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.

ومنها تسطيح حفاظ المجتمع الديني وجعله تقاليد وعادات وأنماط فقدت الزمان والمكان. فتلك المتانة المجتمعية التي نراها في تعظيم شعائر الله وحفظ الشريعة وصيانة الأصول وحراسة الفضائل تمثل عندهم أغلالاً يرفس فيها المجتمع وضعت في أعناق أهله وأيديهم عبر تراكمية زمانية وتموضوعية مكانية ولدت من رحمها تلك المتانة. فتغطية المرأة وجهها هي عند قوم اليوم شذوذ عن النسق البشري وثوب أجنبي عن الإسلام، فرضته مرحلة زمانية وتم فيه لي نصوص الأدلة لأجل قهر المرأة، فهكذا وجد عند السعوديين فقط. أولم يسمع هؤلاء أن رجلا يقال له أبو حامد الغزالي توفي سنة 550 وكان عراقيا أنه قال: لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات، وأن رجلا أندلسيا من البلاد التي سطعت منها شمس الحضارة على أوروبا هو أبو حيان الأندلسي المتوفى سنة 45 و700 ذكر أن المرأة في بلاد الأندلس لم يكن يظهر منها إلا عينها الواحدة، وأن ثالثا يمانيا هو محمد بن علي الموزعي المتوفى سنة 25 و800 قال: لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتسامحون للشابة ويرونه عورة ومنكرا. وبعدهم قال رابع من بلاد مصر هو ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عند الأجانب. ولست هنا للحديث عن حكم تغطية المرأة وجهها وما ذكر فيه من إجماع أو خلاف وفتاوى أعلى جهة علمية شرعية كسماحة المفتي واللجنة الدائمة هي وجوب تغطيته وحرمة كشفه، لكن مقصودي هنا بيان شناعة تسطيح حفاظ المجتمع وتدينه الفطري وتصويره شذوذا مقرفا مانعا من شم رائحة الحياة الجميلة.

ولئن كنا الآن في أول رمضان فسريعا ما ستنقضي أيامه وتنتهي لياليه، فليغتنم هذه الفرصة العظيمة وليقل لنفسه: يا نفس، قد لا تدركين غير هذا الرمضان. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث لابن عمر قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فعلى إثر ذلك كان ابن عمر يقول ماذا: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وعلى قياسا على ذلك، إذا أدركت هذا الرمضان فلا تنتظر رمضان الآخر، قل لعله آخر رمضان في حياتي، حتى تجتهد النفس أكثر وأكثر وتغتنم هذا الرمضان الذي ربما لا تدرك غيره. قد تقول النفس أحيانا للشخص: أمامك رمضانات عديدة، ما فاتك الآن تدركه فيما بعد. لا، قل لها: قد يكون هذا آخر رمضان في حياتي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.

قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة.

أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

0: Iman TV.
1: إخراج الصلاة عن وقتها له أسباب كثيرة، من هذه الأسباب ما يعذر به المسلم ومنها ما لا يعذر به. فإذا نسي الصلاة ولم يتذكر أنه لم يصلي إلا بعد خروج الوقت فإنه يصلي وليس عليه شيء، فهذا أخر الصلاة عن وقتها ولكن عن نسيان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. وكذلك من الأعذار النوم، كأن ينام الرجل وقد استعد واحتاط بأخذ الأسباب مثل المنبهات الآن، لكنه عرض له عارض ونام ولم يستيقظ إلا متأخرا فهو معذور. وكذلك من الأعذار أن يشغل الرجل بشغل يغلبه على نفسه وعلى حاله فلا يستطيع أن يصلي، وهذا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، شغله والصحابة المشركون الذين كانوا يحيطون المدينة وكانوا يترقبون ويتحينون غفلة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه حتى يقتحموا المدينة، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على أطراف الخندق يحمون المدينة حتى غربت الشمس وهم لم يصلوا صلاة العصر، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم وقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى. فهذا من الأعذار، وهو وجود الجهاد أو وجود أمر يعني لا يتمكن المسلم معه من أداء الصلاة، كأن يكون مسافرا في الطائرة ولا يجد مكانا يصلي فيه حتى يخرج الوقت فهو معذور. وأما ما لا يعذر به من الأسباب، كأن يتهاون الرجل أو المرأة في أمر الصلاة وينشغل بالحديث أو اللعب أو اللهو، ثم بعد ذلك يقولون: متى ما فرغنا من أمرنا صلينا، فإنهم لا يعذرون بذلك. وتأخير الصلاة عن وقتها حتى تخرج، بعض العلماء يرى أن هذا موجب للكفر، وكان سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يفتي بذلك. وتأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر معرض صاحبه لوعيد شديد، فمن أهل العلم من قال إنه يكفر كما تقدم في قول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وهو قول لبعض السلف، ومن العلماء من يقول أنه ارتكب منكرا عظيما يجب عليه التوبة منه. وعلى كل حال فالواجب على المسلم أن يحافظ على أداء الصلاة في وقتها ولا يؤخرها إلا لعذر قاهر لا قدرة له عليه، أما إن كان متمكنا من ذلك فإنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. ومن الأعذار التي يتعذر بها بعض الناس يقولون النوم، والنوم على الصحيح أن فيه تفصيل، فمن نام وغلبه النوم وقد استعد للاستيقاظ ولم يستيقظ فهو معذور. وأما أن ينام الرجل أو المرأة ولا يتخذان الأسباب ولا أيضا ينامان مبكران، لا ينام الرجل ولا المرأة في وقت مبكر ثم يقول بعد ذلك قائلهم: غلبني النوم، فهذا ليس بعذر. ولهذا نجد أن الناس يستيقظون للعمل في وقت مبكر، وإذا جاءت الصلاة قالوا: غلبنا النوم. فعلى المسلم أن يحافظ على صلاته وأن يؤديها في وقتها وأن يستعين بالله تبارك وتعالى على ذلك، والله أعلم.
2: سؤال selanjutnya، هل هو يعتبر من المنافقين شيخنا الذي آخر الصلاة؟
1: لا، النفاق هو أن يعمل بالعمل ويريد به الناس، فهذا ليس بمنافق، ولكنه قد يخرج من الإسلام لتركه للصلاة. فالكفر على قسمين: كفر صريح وهو أن يفعل الرجل مكفرا من المكفرات يخرج به من الدين، والنفاق وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فهذا إن لم يرائي في عمله ولم يبطن الكفر وهو مسلم لكنه فرط في ترك الصلاة قد يكفر ولا يكون منافقا. ومن أهل العلم من يرى أنه مستحق للوعيد ولا يكفر. والصحيح أنه إذا ترك الصلاة بالكلية فإنه يكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
0: الإيمان تيفي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: اقترب.

يوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت

مساكنهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد

تستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون

إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به.

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون

الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم

تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح

وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المؤمن

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتب

النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض

ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر

البشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب

أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة.

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صوفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن

ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبح اسم ربك

يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر

Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr wasyafi wal watri wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي

أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألا

فلا اقتحم الأقبة وما أدراك ما الأقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر

والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى

0: فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رأى

0: ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عند ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. بأن

كما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل